تاركنا بعد الحب تاركنا بعد الحب ومرات واشتنت افراشي واللطف قلبي تعدد واللطف قلبي تعدد وقعدت وحدي برماسي.